لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقيموا صفوفكم. Lurus rapatkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

قد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف جعل الله لكم سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.